لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مجامع توتو ما يدويش لعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على ترويش.

0: Nota Arabia.
1: Nota Arabia, مبروك الإذاعة.
2: Nota Arabia. NotaArabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: صحني عاره شيه. وكمان هيك
1: قلبي تهدى تهدى، هالحلوه مالك قدى، دمر حياتي هالحب، القصه زادت عن حاده.
2: نوتة أريبيا بتحكي لاختك.

0: نوتة نوتة عربية.
1: في رفران نص بعدين دقة. طيب يلا.
2: بدون قال مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: يعني. بصير مش نورمال.
2: في فرق لانه الكاسيت ابطأ.

0: طبعا مزبوطة.
1: كيف هلا مثل ما كنت عبور؟
0: مثل ما ايه، بس انه افترضي رح يتغير في مقطع تاني كلام، اعتبري الكلام خالص.
1: كان الصوت غير شيء هلا بيطلعوا.

0: عمي خدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العاده.
1: ايه منيح. لا مو ابدا.
2: طب خلينا نحط طاوله صغيره هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في شيء بعمل لها.

0: بالنرجسي.
1: نوتة قريبية. نوتة قريبية. نوتة قريبية.
2: لحد هون ايه؟ يلا.
3: يلا.
4: نوتة.
1: نوتة عربية.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Nota, Nota Arabia.

ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: تحديه فيما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى الترحيب بالعملية، لكن الضفة لا تشتعل من جانب واحد، فقد حذر رئيس الأركان إيال زمير نتنياهو شخصيا من احتمال فقدان السيطرة، ليس بسبب العمليات الفلسطينية بل أساسا نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين التي يسميها الجيش الجريمة القومية اليهودية، محذرا من عود ثقاب قد يشعل المنطقة. وفي موازاة ذلك تواصل إسرائيل غاراتها واغتيالاتها في غزة وقصفها جنوبي لبنان كمريف دمشق وسط ضغوط أمريكية لمنع مواجهة إسرائيلية تركية في سوريا وتمسك إسرائيلي بحرية عمل عسكرية وإن محددة في لبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد بالأمس الوزير اليمين المتطرف إتمار بن غفير لرفضه خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة مع الوزير اليمين المتطرف بتسلائيل سموتريتش، محذرا من أن تشتت أصوات اليمين قد يطيح بالائتلاف في الانتخابات المقبلة. وقد رفض إتمار بن غفير الذي يتولى وزارة الأمن القومي مناشدات نتنياهو لتوحيد الصفوف مع سموتريتش الذي يتولى حقيبة المالية. والتصعيد الإسرائيلي متواصل أيضا في قطاع غزة، حيث سجل بالأمس مقتل 5 فلسطينيين في هجمات عدة على القطاع. ومن هناك يحدثنا مراسلنا وسام أبو زيد.
2: وسط جمود التحركات السياسية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الهجمات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، لتسجل المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية مقتل 5 فلسطينيين جراء غارات استهدفت مناطق عدة.
3: نوتة ومن بين نوتة عربية.
2: 3 مزارعين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار، اتفاق لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما لم تنعكس تفاهماته إيجابا على حياة آلاف النازحين في ظل شح المساعدات واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: وفرنسا أجلت هذا الأسبوع 44 فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم علماء وفنانون مهددون وأشخاص مخولون الاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. في لبنان جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، مؤكدا أن حزبه الذي خاض حربين مع الدولة العبرية في السنوات الأخيرة لن يستسلم. ترزي عون من بيروت.
4: لم تخلو كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من رسائل سياسية مباشرة في توقيت تمضي فيه الدولة اللبنانية قدما في مسار المفاوضات، فيما يرفض الحزب أي اتفاق لا ينسجم مع رؤيته. وفي كلمة ألقاها خلال احتفال في ذكرى المولد النبوي، جدد قاسم رفضه لاتفاق الإطار بصيغته المطروحة، معتبرا أن أي اتفاق خارج القانون وخارج الإطار غير شرعي ومذل، ومؤكدا أن الحزب لا يريد الحرب، لكنه في المقابل شدد على أنه سيبقى في الميدان.
5: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق.
4: رسائل قاسم لم تتوقف عند رفض اتفاق الإطار، بل شملت أيضا مسألة السلاح مع التأكيد على التمسك به. وبينما تقول الدولة اللبنانية أن باب التفاوض يبقى مفتوحا سعيا إلى حماية لبنان ومصالحه، يأتي كلام قاسم ليضع فاصلا واضحا بين المسار التفاوضي للدولة وموقف الحزب الرافض لأي تسوية يرى فيها خروجا عن الإطار الذي يحدده، مع الإصرار على عدم تسليم السلاح. ترجي عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: في تطورات الملف الإيراني، رفضت بحرية الحرس الثوري التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. هذا واستنكرت إيران العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها، ووصفتها بأنها إرهاب دولة، بينما قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إنه حظر على المسؤولين ارتكاب أي فعل يضر بالتماسك الاجتماعي، وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الضغوط المالية إلى اندلاع اضطرابات في الداخل الإيراني. ريتا خوري.
6: بينما تضع واشنطن حربها ضد طهران والمسمات المنبوذ الاقتصادي في صلب قمة مجموعة الـ20 الأسبوع المقبل، صعدت إيران خطابها معتبرة أن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها تصل إلى مستوى إرهاب دولة، كما أنها جريمة ضد الإنسانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي دعا المجتمع الدولي بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون. وبعد أن حذر وزير الخزنة الأمريكي الجهات التي تتعامل مع إيران بأنها ستكون مستهدفة في تهديد مباشر لأكبر زبون للنفط الإيراني ألا وهو الصين، جاء الرد الإيراني بالمثل، إذ اعتبرت إيران أن مشاركة دول في العقوبات الأمريكية تصل إلى حد التواطؤ. وبحسب تحليل اقتصادي، يبدو أن الحملة الأمريكية رغم ضخامتها لا تملك الكثير من الأوراق الجديدة بعد سنوات طويلة من العقوبات القاسية، إذ أصبح هامش الإجراءات الإضافية محدودا، ما يفسر خيار إيران الرد بلهجة نارية وتحركات دبلوماسية في محاولة لإظهار القوة رغم الضغط.
1: هل انقلبت ورقة هرمز على الإيرانيين؟ سؤال طرحته موتكر الدولية على الدكتور عامر السبيلة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، نستمع إليه متحدثا لنضال شقير.
7: حقيقة أن ورقة هرمز منذ البداية يمكن أن نقول أنها كانت ورقة مؤقتة، لأنه في النهاية لا يمكن لإيران أن تبقي حالة تعطيل المضيق مستمرة في ظل وجود آلة الحرب الأمريكية. فكان متوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بسحب الألغام، اكتشاف حقيقتها، خلق مسار تحت رعايتها، وبالتالي تدريجيا تصبح مشكلة إيران أنها خلقت واقع لا يمكن أن تديمه، وتحولت فعليا إلى حالة من القرصنة على المجتمع الدولي. فبالتالي تصبح هذه الورقة اليوم عبء على إيران، خطر كبير على المجتمع الدولي، وتدريجيا القوة العسكرية الأمريكية استطاعت أن تسحب هذه الورقة وتحولها إلى ورقة غير صالحة للاستعمال من قبل الإيرانيين، مما يعني أننا أمام سيناريو قد تكون إيران فقدت فيه القدرة على إدامة إغلاق المضيق، لكن يمكن أن تبقى قادرة على إحداث نوع من أنواع التعطيل في بعض الأحيان، أو محاولة تفعيل مضيق باب المندب. لكن فعليا آلة الحرب الأمريكية أصبحت لها اليد العليا الآن.
1: الدكتور عامر السبيلة، الباحث في الشؤون الاستراتيجية. وفي خضم التصعيد حول مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا نفطيا كبيرا مع كاراكاس يمنحها السيطرة على غالبية احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا، اتفاق وصفته رئيسة فنزويلا بالوكالة دلسي رودريغيز بالتاريخي. أحلام الطاهر.
8: أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، بهذه الكلمات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس من شأنه أن يضاعف الاحتياطيات النفطية الأمريكية. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص. اتفاق وصفته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بالتاريخي أيضا، وقالت إنه ينص على تطوير 17 حقلا استراتيجيا بإمكانيات تبلغ 65 مليار برميل من النفط واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات لمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى العشرات من حقول النفط الفنزويلية، في وقت وصل فيه الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. وفي مقابل هذه الحصة الملكية لأمريكا، ستقوم الشركات الخاصة ومن بينها شركات أمريكية بتطوير الحقول بما يوفر لفنزويلا المزيد من عائدات النفط.
1: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الاتفاق النفطي الجديد الذي يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية سيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، ساعات جديدة من التصعيد الجوي حيث استهدفت مسيرات روسية محيطا عربية ومناطق أخرى مع تسجيل قتلى وجرحى وأضرار في منشآت حيوية. في المقابل أعلنت كييف إصابة قاذفة استراتيجية ومصفات نفط داخل روسيا، ومنذ قليل أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية. محمد زاوي من كييف.
9: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة. اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعا. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة زمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: ارتفعت حصيلة المفقودين في النيبال والصين إلى أكثر من 2400 في مؤشر إلى هول الفيضانات التي جرفت بلدات بكاملها وأودت بحياة المئات. ويعمل المسعفون في مياه موحلة في ظل خطر حدوث فيضانات جديدة، وهم قد انتشلوا حتى الساعة 584 جثة، البعض منها جرفها التيار إلى الهند. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إسرائيل تعلن مقتل 3 مسلحين في غارة جوية بالضفة الغربية المحتلة، ومقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يجدد رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل متعهدا عدم الاستسلام. الحرس الثوري الإيراني يؤكد الاحتفاظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وطهران تنتقد العقوبات الأمريكية بشدة مع تضرر الوضع الداخلي والاقتصاد. الرئيس الأمريكي يعلن عن إبرام اتفاق نفطي كبير مع فنزويلا. ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في النيبال والصين.
10: شكرا لك رولا أبي حيدر.
11: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: كيف سيكون الطقس في العواصم الأوروبية رضا اليوم؟
10: نبدأ من العاصمة الفرنسية باريس رولا. أجواء غائمة، زخات أمطار مرتقبة نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 21 درجة مئوية. في لندن أيضا تساقط للأمطار خلال فترات متفرقة من نهار اليوم مع رياح تقدر سرعتها ب 50 كيلومتر في الساعة، ودرجة الحرارة عند منتصف النهار تصل إلى 19 درجة مئوية. غيوم متفرقة في برلين، درجة الحرارة تصل إلى 25 درجة مئوية. في روما أجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 35 درجة مئوية. وفي مدريد السماء صافية تماما مع 29 درجة مئوية.
1: العالم كما يراه دونالد ترامب من هرمز إلى أونتاريو.
10: خبر وتحليل بقلم وصوت خطار أبو دياب.
12: تعبر سياسة دونالد ترامب في التعامل مع العالم عن نزعة أمريكا أولاً التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي عبر الضغط الاقتصادي المباشر وإعادة التفاوض على التحالفات القديمة وتجاوز المواثيق الدولية لخدمة مصالح واشنطن البحتة. ويرى العديد من المراقبين إن إدارة ترامب التي تسعى حثيثاً من أجل ترسيخ الولايات المتحدة قوة عظمى وحيدة عالميا تقود ممارساتها وأخطاؤها إلى تشكيل نظام عالمي تصبح فيه أمريكا أقل أهمية. إذا نظرنا إلى استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المعلنة أواخر العام 2025 يتضح لنا التركيز على أن العالم يدور حول أمريكا بالرغم من القول بنهاية العولمة. وللحفاظ على الموقع الريادي لواشنطن تم اعتماد أولويات جديدة تبدأ بنصف الكرة الغربي ويلي ذلك آسيا وبعدها أوروبا والشرق الأوسط وأخيرا إفريقيا، ويتمثل الأهم في السعي لقطع الطريق أمام توسع النفوذ الصيني والروسي. خلال ولايته الأولى حرص دونالد ترامب على عدم الانغماس في الحروب، لكن ولايته الثانية طغى عليها حتى الآن التدخل في فنزويلا والحرب مع إيران بالإضافة للرسوم الجمركية واختبارات القوة من أوكرانيا إلى جرينلاند. يحاول الرئيس دونالد ترامب الاستعاضة عن تحقيق نجاحات كبرى ببعض التصرفات الاستعراضية ذات الرمزية مثل نشره على منصة تروث سوشال صورة للأقاليم الأمريكية مضيفا إليها مضيقه الرمز في إيحاء بأنه صار خاضعا لسلطة الولايات المتحدة حديثا. مقابل هذه الدعاية لإنجاز نظري في المقام الأول يرفع متشددو إيران سقف مطالبهم، يعقدون المفاوضات ويطالبون باعتراف أمريكي بسيادة طهران على مضيق هرمز. على نفس المنوال وبخصوص كندا، جارة الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي في 27 من الشهر الجاري أمرا تنفيذيا يقضي بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في خطوة تزيد من استفزاز كندا التي تعاني من الحرب التجارية الأمريكية. ولوح ترامب في آخر تصريحاته أنه أصبح لدى الأمريكيين خليج وبحيرة، القصد خليج المكسيك الذي سماه خليج أمريكا. ولم يخف ترامب تصميمه أو رغبته في تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ. اللافت أنه خلف معركة اسم بحيرة أونتاريو تقف قصة تتجاوز الخلاف السياسي الراهن بين الولايات المتحدة وكندا وتمتد لأكثر من 4 قرون من تاريخ الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية وإرثها اللغوي في منطقة سبقت بقرون قيام الدولتين بصورتيهما الحديثتين. بيد أن العالم كما ينظر إليه سيد البيت الأبيض الحالي لا يقر بشعوب قديمة مثل شعب الوندات في أونتاريو أو بخصوصيات عرقية وقومية أو مصالح وطنية، خاصة إذا كان ذلك يتعارض مع المصلحة العليا لواشنطن أو الغلبة الأمريكية.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. والبداية بصحيفة إندبندنت عربية التي نشرت مقالا حمل عنوان مغامرة السلاح والاقتصاد، حرب من أجل صفقة.
13: نعم رولا، يرى المقال أن الصراع الأمريكي الإيراني انتقل من المواجهة العسكرية إلى حرب اقتصادية ومالية شاملة في محاولة واشنطن لدفع طهران إلى صفقة تحد من برنامجها النووي ونفوذها الإقليمي. ويعتمد الرئيس دونالد ترامب على الضغط الجيواقتصادي والحصار، بينما تراهن إيران على موقعها الجغرافي ولاسيما مضيق هرمز وعلى قدرتها على إحداث اضطراب في الاقتصاد العالمي. ويشير المقال إلى أن الرهان الأمريكي قد يصطدم بتعقيدات المجتمع الإيراني وبالتركيبة التاريخية والأيديولوجية للنظام الذي ينظر إلى الصراع باعتباره دفاعا عن مشروعه ونفوذه لا مجرد مواجهة حول السلاح النووي. كما أن تأثير العقوبات على الداخل الإيراني قد يكون حاسما في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية واحتمال اتساع حالة التذمر الشعبي. الكاتب يخلص إلى أن المشكلة الأساسية ليست القنبلة النووية وحدها، بل إيران ونفوذها الإقليمي. الإقليمي، وأن استمرار الحرب دون تحقيق أهداف واضحة قد يحول الانتصار الأمريكي إلى خسارة، فيما قد تعتبر طهران مجرد إغراق المنطقة في الفوضى مكسبا مؤقتا.
1: نقرأ في صحيفة القدس العربي مقالا تساءل كاتبه كيف يواجه لبنان الغطرسة الإسرائيلية.
13: الصحيفة ترى أن لبنان يجد نفسه أمام معادلة شديدة التعقيد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتعثر المفاوضات حول انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. وتشير الصحيفة إلى أن إسرائيل تربط استمرار عملياتها بما تعتبره فشلا لبنانيا في التعامل مع البنية العسكرية لحزب الله، بينما يتمسك الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بالتفاوض باعتباره الخيار الأقل كلفة لاستعادة الأراضي وتعزيز سلطة الدولة. واعتبرت القدس العربي أن احتمال التصعيد يبقى مرتفعا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وحاجة بنيامين نتنياهو إلى الحفاظ على دعم اليمين المتطرف، وقد يؤدي أي تصعيد إلى تجديد الشروط الإسرائيلية، خصوصا المطالبة بنزع سلاح حزب الله بالكامل. في المقابل قد يدفع ارتفاع كلفة الحرب واشنطن وحلفائها إلى احتواء التصعيد وإعادة النظر في اتفاق الإطار. وتخلص الصحيفة إلى أن لبنان عالق بين استمرار الاحتلال

0: الاقتصادي السوري. ويشير المقال إلى مفارقة أساسية، فإسرائيل تحتل أجزاء من الأراضي السورية وتنتهك أجواءها بشكل متكرر، لكنها في الوقت نفسه تسعى إلى منع دمشق من تطوير قدراتها الدفاعية بذريعة حماية أمنها. ويعتبر الكاتب أن منحة الأبيب نفسها حرية الحركة في الأجواء السورية من دون اتفاق مع دمشق يمثل انتهاكا ممنهجا للسيادة وفرضا للمنطق لمنطق القوة. كما يبرز المقال البعد التركي للتصعيد، معتبرا أن الاعتداء الإسرائيلي يبعث برسالة إلى أنقرة بشأن دورها المتنامي في سوريا والمنطقة، وقد يشكل اختبارا مبكرا للتحالف الثلاثي بين السعودية وتركيا وباكستان. ويخلص الكاتب إلى ضرورة مواجهة هذه السياسة دبلوماسيا والتأكيد على حق سوريا في حماية أمنها وإعادة بناء قدراتها الدفاعية بعيدا عن أي وصايا خارجية.
1: نختم الجولة بمقال في صحيفة العرب اللندنية تحت عنوان قطر تعزز حضورها في ليبيا.
0: يرى الكاتب أن قطر تعمل على توسيع دورها في الملف الليبي مستفيدة من علاقاتها مع مختلف الأطراف لتقريب وجهات النظر ودعم جهود الأمم المتحدة. وبحسب الصحيفة، بحثت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي المسند مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا سبل دفع العملية السياسية نحو تسوية تفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية. وتؤكد الدوحة أن تحركها يساند المسار الأممي ولا يشكل بديلا عنه، مع التركيز على التهدئة وتعزيز الحوار بين القوى الليبية. كما شاركت قطر في لقاءات أمنية عقدت بطرابلس وشددت على أهمية دمج المسارين السياسي والأمني. ويخلص كاتب المقال أن نجاح هذا الدور القطري يبقى مرهونا بقدرة الدوحة على الحفاظ على توازن علاقاتها وسط تعدد مراكز النفوذ واستمرار الخلافات الليبية بشأن الانتخابات وتقاسم السلطة والثروة.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: والآن قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: شغلت الصحف في إسرائيل فيما تشهده الجبهات المختلفة والواقع السياسي المصاحب له. في صحيفة أرس كتب عام إسرائيل في قطاع غزة كما في لبنان وسوريا تسعى حكومة نتنياهو إلى الحد الأدنى من الانسحابات حتى انتخابات الكنيسة المقررة بعد أقل من شهرين. وشدد مالي دانوف في خطابه على أن خطة النقاط 15 التي صاغها مؤخرا والتي قبلت بها حماس تنص على نزع السلاح من القطاع بكل أنواعه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية المقبلة، وأضاف لا يمكن إصلاح غزة في خلال أسبوعين. وقال إن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مشروط باستكمال نزع السلاح وسيتم بصورة تدريجية. لكن ينبغي الانتباه أيضا إلى بقية تصريحاته، فقد اشتكى من استمرار الهجمات الإسرائيلية في القطاع بعد قبول خارطة الطريق التي رسمها ومن مقتل مدنيين فلسطينيين في القصف. والاستنتاج من كلامه واضح إلى حد بعيد، إسرائيل لا تعمل فعليا على دفع واقع اليوم التالي لحماس في غزة، وفي سلوكها الحالي تعود عمليا إلى الصيغة التي تسيطر فيها حماس، لكنها تكون ظاهريا مردوعة وضعيفة. وبعبارة أخرى، تتصرف الحكومة كما لو أن 7 أكتوبر لم يحدث قط. وفي الضفة الغربية كتب هرئيل، حظي الجهد العنيف والمتواصل الذي يبذله المستوطنون لترهيب الفلسطينيين في الضفة الغربية وطردهم من أراضيهم هذا الأسبوع باهتمام غير معتاد على خلفية نشر مقطع الفيديو الذي يظهر عضو الكنيسة سفيس كوت وهو يحطم بمطرقة نصبا تذكاريا في قرية مدمة. الأهم هو الانتباه إلى ما يقوم به رئيس حزبه الوزير سموتريج الذي امتنع عن إدانة ما حدث وسط سيل مقاطع الفيديو التي توثق اعتداءات عنيفة ينفذها إرهابيون يهود في الضفة. يتكرر ظهور مركبات ميدانية من طراز رينجر، وهذه هي التي وزعها الوزير وتفخر بها على المزارع والبؤر الاستيطانية الجديدة التي أقيمت في الضفة، ومفترض ظاهريا أن يساعد في توفير الأمن. يستخدم أيضا وسيلة لنقل رئيسية للمشاغبين. أما صحيفة معاريف فنشرت كشفا لبن كسبيت، أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصالات ومفاوضات مباشرة مع حماس من وراء ظهر المؤسسة الأمنية عبر رجل أعمال إسرائيلي مقرب منه، وجرت المحادثات هاتفيا واستمرت أسابيع عدة فيما كان نتنياهو يحدد التوجيهات ويوسي كوهن يصوغ الرسائل. ورجل الأعمال شلومي فوغل يجري المحادثات. وقال أحد كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية لقد أصيب

0: الناس بالذهول، هو الذي عيننا جميعا، وهو الذي أرسلنا لإدارة مفاوضات في القاهرة، وفي الوقت نفسه كان يدير مفاوضات مباشرة مع حماس من دون علمنا، وعندما وجه بالأمر نفى ذلك، لكن عندما استدعي خضع للاستجواب بشأنه أثبت لنا أن كل شيء جرى بإذن وصلاحية. كان ذلك حدثا مفصليا ونوعا من الكتابة التي كانت على الحائط منذ ذلك الحين، لكننا لم نرها. وفي صحيفة دعوت أحرنوت كتب نحوم برنيع عن كتاب الحخام بنيامين لاو في طريق الآباء، وقال إن الأفضل أن يسمى قنبلة موقوتة، ونقل عن لاو قوله إنه استيقظ من نومه في 4 فجرا مذعورا وشعر أننا عشية انتفاضة، مضيفا انتفاضتهم ستسبق حربنا الأهلية. وقال لاو هناك بيننا أناس يحلمون باندلاع انتفاضة وفي فضلها يدخل الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية ويقوم بسحقها، ستراق دماء كثيرة، دماء كثيرة جدا، سيقتل مئات الإسرائيليين وألاف الفلسطينيين. وأضاف حلمهم هو السيطرة اليهودية على الشرق الأوسط، إنها فانتازيا ستؤدي إلى القضاء على المشروع الصهيوني لا أقل من ذلك. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا بعد نحو دقيقة من الآن موجز إخباري جديد.
2: بعد الموجز النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الطحش،
1: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق معك رضا،
2: وفيها رولا التضخم يتسارع في إسبانيا وفرنسا تحت ضغط أسعار الطاقة، والتضخم أيضا وسوق العمل يضعان الفيدرالي الأمريكي أمام معادلة صعبة.
1: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن تعادل ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وانتصار بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ألمانيا وإنجلترا. قبل أن نتوقف مع سناء العاجي في مدونة اليوم وهي تعنون حين يصبح الطلاق عنوانا للهشاشة،
2: وفي ختام هذه الساعة لكم موعد مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج،
1: ابقوا معنا.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
2: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: أحلام الطاهر وموجز إخباري الجديد، تفضلي.
4: صباح الخير رولا، صباح الخير مستمعينا. بعد أن صعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، دعا الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. وفي حين قال الرئيس الإيراني إن التجارة الخارجية تراجعت بنسبة 35%، رفض الحرس الثوري الإيراني التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرها إخفاقات من جانب واشنطن. هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة سارعت إلى نقل كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران. في جنوب لبنان شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على مسار السلطة اللبنانية، معتبرا أن مفاوضاتها لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، ووصفها بأنها استسلام من دون أي مقابل، كما أعلن رفض الحزب للاتفاق الإطاري والمناطق التجريبية. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا نفطيا تاريخيا مع فنزويلا يمنحها السيطرة على غالبية احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل، ووصف ترامب هذا الاتفاق بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم. في أوكرانيا أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم. هذا وارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت نيبال وتيبت إلى 616 شخصا، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين. أصدرت النيابة العامة في الإكوادور حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الرئيس السابق لينين مورينو بعد إدانته بتهم فساد. طلبت إسبانيا مساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية لفحص المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في جيب سبتة، وذلك بعد مرور ما يقارب شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب. وفي النيجر سمع دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات في عدة مناطق من العاصمة نيامي. وقال شهود عيان إن إطلاق النار لا يزال مستمرا الآن حول القصر الرئاسي. هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أبلغت بوقوع عدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت محطة زابورجيا النووية الأوكرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: إلى فقرتنا الاقتصادية من الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر كبيرة بدعم من زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز. زياد، كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط؟
6: أسعار النفط سجلت خسائر أسبوعية بنحو 5.5% ليبلغ سعر خام برنت القياسي نحو 89 دولارا ونصف الدولار للبرميل، منخفضا للمرة الأولى في 3 أسابيع. هذه الخسائر جاءت في وقت وازن فيه المتعاملون بين تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز والجمود الذي يخيم على المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. تظهر تقديرات السوق أن نحو 8 ملايين برميل من النفط يوميا تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ارتفاعا من نحو 4 ملايين برميل يوميا في منتصف الشهر الماضي. كما أشارت تقديرات للمصرف الأمريكي جولدمان ساكس إلى أن صادرات دول الخليج من النفط تراوحت مؤخرا بين 15 و16 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل قرابة 70% من مستويات ما قبل الحرب، مرجحا أن بين 8 و10 ملايين برميل من تلك الكميات تمر عبر مضيق هرمز. المصرف الأمريكي أضاف أن ارتفاع عمليات العبور غير المرصودة التي تنفذها شركات شحن متخصصة إلى جانب عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى يظهر أن المنتجين وشركات الشحن يتكيفون مع الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات غير المرصودة قد تحد من الارتفاع المحتمل في أسعار النفط حتى إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط لفترة أطول.
5: ورغم زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مددت قطر حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز، فما الأسباب وراء هذا التباين زياد، وكيف سينعكس ذلك على سوق الغاز العالمية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء؟
6: حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة بالفعل، رغم تزايد حركة ناقلات النفط باستخدام أساليب بديلة من بينها نقل الخام من سفن أصغر إلى ناقلات أكبر تنتظر خارج المضيق. كما تعمد بعض الناقلات إلى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء عبورها مناطق عالية المخاطر. قطر تتعامل بحذر أكبر مع شحنات الغاز الطبيعي المسال، إذ يصعب نقل هذا النوع من الشحنات بطرق بديلة مماثلة لتلك المستخدمة في تجارة النفط. كما أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال أكثر ندرة وأعلى قيمة، وبالتالي المخاطر عليها مرتفعة. شركة قطر للطاقة أبلغت مشترين في باكستان بأن إلغاء شحنات الغاز سيستمر حتى شهر أكتوبر، فيما مددت الإلغاءات إلى بنغلاديش إلى ما بعد شهر سبتمبر أيضا. وفي أوروبا قالت شركة إديسون الإيطالية إن تعليق الشحنات القطرية سيمتد إلى أوائل شهر نوفمبر. من المرجح أن يؤدي استمرار هذا التعطل إلى إبقاء الضغوط مرتفعة على أسواق الغاز الأوروبية والآسيوية، ولاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع المخزونات الأوروبية، ما قد يزيد المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة. في المقابل قد تعزز هذه الأزمة جاذبية إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومناطق أخرى، مع سعي المستوردين إلى تنويع إمداداتهم وتقليل مخاطر الاعتماد على الشرق الأوسط.
5: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
3: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
1: أخبار الاستهلاك والتسوق موعدنا الآن رضا، التضخم يتسارع في إسبانيا وفرنسا تحت ضغط أسعار الطاق.
2: نعم رولا، تسارعت معدلة التضخم في إسبانيا وفرنسا خلال أغسطس آب مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، ما يزيد الضغوط على الأسر ويعزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأوروبية. وسجل التضخم في إسبانيا 4.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، بينما ارتفع في فرنسا إلى 2.7% مقابل 2.4% في يوليو الماضي.
1: وما تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الأوروبي؟
2: يهدد استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بإضعاف القدرة الشرائية ورفع تكاليف النقل والإنتاج، فضلا عن انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات. وفي فرنسا يتزامن التضخم المرتفع مع اقتصاد متعثر، إذ انكمش الناتج المحلي إلى 0.2% في الربع الأول من هذا العام. وتترقب الأسواق بيانات التضخم في منطقة اليورو الأسبوع المقبل وسط توقعات بتجاوز المعدل 3% في أغسطس، وربما يبلغ 3.3%.
1: التضخم وسوق العمل يضعان الفيدرالي الأمريكي أمام معادلة صعبة.
2: دخل رئيس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أول مواجهة واسعة مع التضخم، مؤكدا أن تباطؤ الأسعار لا يزال غير كاف، وأن إعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2% تبقى الأولوية. لكن في المقابل كشفت مراجعة جديدة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان معلنا، إذ خفض تقدير نمو الوظائف السنوي حتى مارس أذار بنحو 79,000 وظيفة.
1: وهل يرفع رضا الفيدرالي أسعار الفائدة أم يخشى إضعاف سوق العمل؟
2: تشير المعطيات إلى معادلة صعبة، فتشدد التشدد لكبح التضخم قد يزيد الضغط على التوظيف والنمو، بينما تخفيف السياسة سريعا قد يطيل أمد ارتفاع الأسعار. وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى 51 نقطة في أغسطس آب الجاري، رغم انخفاض توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4%، ما يعكس استمرار القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية وتكاليف المعيشة. وتشير هذه التطورات إلى أن كيفن وورش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه اقتصادا تتراجع فيه قوة سوق العمل وثقة المستهلك، في وقت لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
3: النشرة الرياضية.
1: تعادل ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، انتصار بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ألمانيا وإنجلترا، والختام بالدوري السعودي.
2: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
7: صباح الخير. البداية بافتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولقاء حامل لقب باريس سان جيرمان وضيف ليل. مباراة انتهت على التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ليل سجل في الدقيقة 21 الهدف الأول عن طريق أرنار هارلاتسون قبل أن يأتي البديل الشاب ديلان باكوا بالهدف الثاني في الدقيقة 84 من يسارية قوية فيتينيا، وهدف تذليل الفارق للبي اس جي في الدقيقة 90 من كرة يسارية أيضا، فيما جاء القائد ماركينيوس من رأسية بهدف التعديل في الثواني الأخيرة من عمر الوقت البديل على التعادل. ليل يصعد النقطة الرابعة، فيما البي اس جي بنقطتين من تعادلين. اليوم لانس على أرض ستراسبورغ، اليوم مع لوافر، لوريون مع تروا، وبرست مع تولوز، وأكسير مع أنجي. من أبرز جولة الأسبوع قمة الأحد بين مارسيليا وموناكو، مارسيليا الفائز في مباراته الأولى برباعية على ستراسبورغ، وانتصار لفريق الأمارة بهدف على أرض لوهافر. في الدوري الألماني لكرة القدم، انطلاق جولة الأسبوع الأول من البوندسليغا بانتصار حامل اللقب بايرن ميونخ على ضيف شتوتغارت بخماسية مقابل هدف سجل أصحاب الأرض المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ومواطنه مايكل أوليسي، هدف أيضا للويس دياز وبابلوفيتش مع هدف آخر عكسي، أول ثلاث نقاط في رصيد النادي البافاري. اليوم من الأبرز دورتموند مع هامبورغ، لايبزيش مع مونشنغلادباخ، ماينز مع بادربيرن، ويونيون برلين مع انتراخت فرانكفورت، كولون مع هوفنهايم. في انجلترا انطلاق مباراة الأسبوع الثاني من البريمير ليج بمواجهة كريستال بالاس ومانشستر سيتي مساء أمس، لقاء انتهى على انتصار السيتي برباعية مقابل هدف في ثاني مباراة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في قيادة السيتي، لقاء تألق فيه الثنائي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفين، وال الفرنسي ريان الشرقي الذي سجل ثنائية بدوره فيما سجل دوناروما بالخطأ في مرمى هدف أصحاب الأرض. الانتصار يصعد مانشستر سيتي للصدارة بست نقاط من فوزين بعد الانتصار والعودة من التأخر على أرضه بهدفين مقابل هدف على ضيف بورنموث في الجولة الأولى. اليوم قمة بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل، ليفربول مع نوتنغهام فورست، بورموث مع إيفرتون، كوفنتري سيتي مع هال سيتي. في إيطاليا انطلاق مباراة الأسبوع الثاني بلقاء ميلان وفينيسيا بالأمس، مباراة انتهت على الفوز لميلان بهدفين دون رد بفضل غونزالو راموس وهدف عكسي. ميلان إلى الصدارة بست نقاط. اليوم يوفنتوس مع بارما، فيورنتينا مع فريسينوني، ساسولو مع تورينو. في إسبانيا انطلاق جولة الأسبوع الثالث بانتصار سانتاندر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إلشي. اليوم إشبيلية في لقاء قمة مع أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد مع إسبانيول، ليفانتي مع بيتيس. ختام جولة الأسبوع الأول المؤجلة بلقاء برشلونة حبل اللقب وضيف أتلتيك بلباو بانتصار برشلونة بهدفين دون رد بفضل رافينيا وفيرمين لوبيز، مباراة شارك فيها بديلا الوافد الجديد الإسباني رودري على الانتصار برشلونة إلى ست نقاط. في السعودية الجولة الرابعة من الدوري وانتصار النصر حبل اللقب بهدفين مقابل هدف على التعاون بفضل سامي كوستا وقائد النادي العاصمي كريستيانو رونالدو. البرتغالي أصبح الهدف التاريخي للنصر في دوري المحترفين السعودي 104 أهداف، النصر إلى قمة الترتيب ب 12 نقطة. الغريم الهلال حاليا بتسع نقاط من ثلاث انتصارات مع لقاء مؤجل خماسية بالأمس على الخليج بفضل ميتي وسافيتش وتيو هرنانديز ومنديش ونجم اللقاء الهولندي سمرفيل. الهلال يستعد لإكمال صفقة الإنجليزي أولي واتكنز الذي وصل بالأمس إلى العاصمة السعودية، وتشير التقارير لأن قيمة الصفقة تتجاوز 60 مليون يورو لمصلحة استون فيلا الذي أعلن من جهته عن تعاقده بالأمس مع السنغالي نيكولاس جاكسون. الهلال السعودي من جهته في مفاوضات مع أرسنال الإنجليزي على صفقة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي والتي قد تصل إلى 65 مليون يورو وفقا للتقارير. إذا انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بالعناوين مع كيرولا.
1: إسرائيل تعلن مقتل ثلاثة مسلحين في غارة جوية بالضفة الغربية ومقتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يجدد رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل متعهدا عدم الاستسلام. الحرس الثوري الإيراني يؤكد الاحتفاظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وطهران تنتقد العقوبات الأمريكية بشدة مع تضرر الوضع الداخلي والاقتصاد. الرئيس الأمريكي يعلن عن إبرام اتفاق نفطي كبير مع فنزويلا. ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في النيبال والصين.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم سناء العاجي،
1: والعنوان: حين يصبح الطلاق عنوانا للهشاشة.
3: حين نتحدث عن الطلاق نميل غالبا إلى اختزاله في فشل عاطفي، زوجان لم يعودا قادرين على الاستمرار معا. لكن بالنسبة لكثير من النساء في المغرب، الطلاق ليس فقط نهاية علاقة، بل قد يكون بداية تدهور في وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية. المشكلة ليست في الطلاق نفسه، من حق امرأة أن تغادر زواجا لم يعد يناسبها، كما من حق الرجل أن يفعل الشيء نفسه. المشكلة أن الزواج في كثير من الحالات يبنى على توزيع غير متكافئ للأدوار. هو يشتغل ويكون دخلا وممتلكات ومسارا مهنيا، وهي قد تتوقف عن العمل أو تخفض طموحها المهني أو تتحمل الجزء الأكبر من تربية الأطفال والعمل المنزلي غير المؤدى عنه. وحتى حين يشتغل الاثنان، ففي حالات كثيرة يتكلف هو بأقساط المنزل وأقساط السيارة، وتتكلف هي بمصاريف البيت. وحين يحدث الطلاق يكون هو قد امتلك البيت والسيارة، وهي ضاعت مساهمتها المادية في مصاريف الحياة اليومية التي لا تترك رأس مالا أو آثرا. حين يأتي الطلاق نكتشف فجأة أن سنوات الطبخ والتنظيف والرعاية ومرافقة الأطفال إلى المدرسة والطبيب لا معاش تقاعديا عليها، ولا أقدمية مهنية، ولا ضمانا اقتصاديا. والأسوأ أننا نتصرف أحيانا كما لو أن هذا العمل لا قيمة له، مع أنه كان شرطا أساسيا لاستقرار الأسرة ولتفرغ الطرف الآخر لمساره المهني. حين تحصل الأم على حضانة الأطفال، تحصل معها أيضاً على قلق الكراء والمدرسة والصحة والمصاريف اليومية، في وقت قد تكون فيه النفقة غير كافية أو متأخرة أو صعبة التنفيذ. هنا يصبح الطلاق مرآة تكشف اختلالاً سبق الطلاق بسنوات. لذلك حين نناقش إصلاح مدونة الأسرة، لا يكفي أن نسأل من يحق له الطلاق ومن تحق له الحضانة. علينا أيضا أن نسأل ماذا يحدث اقتصاديا بعده، وكيف نحمي الطرف الذي استثمر سنوات من عمره في عمل أسري غير مرئي، وكيف نجعل الاستقلال الاقتصادي للنساء جزءا من الوقاية والوعي النسائي والمجتمعي. العدالة ليست أن نجبر النساء على البقاء في زواج تعيس خوفا من الفقر. العدالة أن يكون بإمكانهن المغادرة دون أن تتحول الحرية إلى عقوبة، ودون أن يكون ثمن الطلاق بالنسبة للمرأة هو الهشاشة. سناء العاجي، الحنفي.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: إلى الأبراج وما تخبئه الأبراج، عراب الحظوظ إبراهيم حزبون ينضم إلينا على المباشر. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: مرحبا، أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف من البارحة أن القمر في برج الحوت، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
4: نعم، القمر موجود في برج الحوت لآخر يوم، بكرة بده يكون في الحمل. اليوم عندنا الزوايا بالمرة بين القمر والكواكب الأخرى، لكن مع الأسف عندنا خلو مسار طويل جدا، ابتدى من مساء يوم أمس ومستمر معنا لغاية بكرة بالفجر. بمعنى آخر، هذا اليوم بأكمله لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
0: طيب، لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بها الحمل.
4: الحمل بنقول له بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين بتشعر أنه ما عندكش رغبة في الإقبال على عملك، كمان الأمور هيك ماشية ببطء شديد، حاول إنجاز الشيء الضروري والعاجل من عمل تراكم عندك من قبل، ما تبادر بعمل جديد أو خطوة جديدة. طور روحك في يعني في تعاملك مع الأشخاص اللي حتى بتتعرف عليهم جداد، حاول تعطي انطباع إيجابي أكثر. ننساش انه الحمل كمان غير الضغط الشديد اللي جاي من القمر، كمان الشمس موجودة بالعذراء، بيت الصحة والعمل كمان هو مضغوط من هاي الناحية. الشيء الإيجابي عند الحمل انه أجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية.
0: ماذا عن الثور؟
4: الثور وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الحمل، وهو نشط اجتماعيا، بإمكانه في هذا اليوم أنه يلتقي مع أشخاص بيرتاح لهم، بس إذا في صديق واعد وينفذ له مطلب في هذا اليوم على الأغلب مش راح يطلع في يده. في قسم منهم ممكن يكون موجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتلغى في آخر لحظة، ما يستغربوا. شيء الإيجابي عند الثور مليان طاقة، مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأحباء رغم أنه أجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: أخبار الجوزاء؟
4: الجوزاء مركز من مبارح على عمله وعلى مركزه الاجتماعي، اليوم يختلف تماما عن مبارح، لا يستطيع إذا كان موظف مثلا لا يستطيع أن يتقرب من المسؤولين يطلب منهم أي مطلب حتى لو كان مطلب عادل، فبنقول له مش راح تطلع بنتيجة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا انسى هذا اليوم كلياته مش راح تستفيد منه. الشيء الإيجابي عند الجوزاء انه افكاره بتتم مقبولة عند افراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون.
1: نوتة عربية.
4: السرطان بيسمع خبر إيجابي من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، إذا بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، احتمال كبير فجأة يصير ازدحام على الشارع. بالنسبة للتجار يكونوا صحيين كتير كتير في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: ماذا تقول لمواليد الأسد؟
4: الأسد بنقول لهم ناحية المالية من مبارح شغلتكم خاصة الأمور المالية المشتركة، اليوم ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي خاصة لمواليد شهر آب أغسطس، هذا المكسب يكون من شراكة أو تعويض أو قرض، بس في نفس الوقت ديروا بالكم كتير كتير هون ما تكفلوا أو تقرضوا إنسان مال، ما تدخلوا بشراكة مالية جديدة، وانتبهوا يا صحتكم يا صحة إنسان عزيز عليكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: مواليد العذراء كيفهم اليوم؟
4: العذراء مركزين على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، شراكة عاطفة الأجواء الرومانسية مش مشجعة. ثاني شيء عندنا خلو مسار طويل، ما يفكروا بطلبة أو خطبة أو زواج، كمان توقيع عقود تجارية في هذا اليوم هذا أمر سيء يعطي نتيجة سلبية. أحلى ما عند العذراء قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم.
0: أخبار الميزان؟
4: الميزان مثل الحمل بنقول له يوم صعب عليك، العمل يا بتراكم قدامك أو الوضع الصحي مش في أحسن حالاته، ضروري جدا الميزان أنه ينتبه لأكله لراحته، إذا في حد مرضى من هذا البرج ياخدوا الدواء على الوقت. بالنسبة للميزان من ناحية إيجابية شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية دافية، لكن غير القمر اللي بيشكل الضغط عليهم كمان الشمس موجودة في بيت المتاعب، فمطلوب منهم زي ما قلت في البداية الانتباه جيدا إلى صحتهم.
0: ما الجديد عند العقرب؟
4: العقرب رغبته شديدة جدا مثل امبارح للتقرب من الأحباء خاصة اليوم عند مواليد شهر نوفمبر تشرين ثاني، لكن الأجواء الرومانسية الحياة مش كتير دافية إلا إذا كانت العلاقة ناجحة من أساسها. هلا بالنسبة للعقرب بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، عندهم طاقة عندهم نشاط، أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: إلى القوس؟
4: القوس مشغول من مبارح بأمور البيتية والعائلية والعقارية، اليوم يختلف عن امبارح، لا يستطيع اليوم أن يدخل أي تغيير ولو بسيط على المسكن أو يغير المسكن أو يقوم بشراء أو بيع عقار معين، كل هذا أبدا يشطبه من خياله يخليه ليوم تاني. أفراد العائلة عندهم استعداد للتعاون معه. بالنسبة للقوس بتم أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل، وأجواءهم الرومانسية دافية.
0: وصلنا للجدي.
4: الجدي نشطين في الحركة والاتصالات والتنقلات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة. اللي بسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، يكون في عندهم تعامل مع الإخوة والجيران، بس التجار المحليون يديروا بالهم في أثناء البيع طبعا من الأوراق المالية المغشوشة. الجدي مليان طاقة مليان نشاط، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
0: ننتقل للدلو.
4: أدلوا مركز أكثر شيء على أموره المالية تماما مثل امبارح، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس في نفس الوقت ديروا بالهم ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، يخففوا من النفقات قديش بيقدروا، يديروا بالهم على مالهم من الضياع أو السرقة. أجواءهم الرومانسية حلوة مواليد برج الدلو، لكن يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر.
0: نختم مع الحوت.
4: الحوت مليان طاقة مليان نشاط، لكن مع الأسف مقيد، لا يستطيع أن يبادر بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، إذن يواصل عمله كالمعتاد دون أي تغيير. أفكاره بتتم مقبولة عند الأشخاص اللي بتعامل معهم، خاصة الشركاء وبالذات يعني شريك العمل. أجواء رومانسية مش كتير دافية، وما أنه الشمس موجودة بالهم كمان هم لازم يديروا بالهم على صحتهم.
0: في معنا رسالة سيدة من القاهرة تسأل عن صفات طفلتها سمية من مواليد 22/1/2025 في 7:30 صباحا.
4: نعم، نقول لهذه السيدة طفلتك من برج الدلو طالعها كمان الدلو، نلاحظ عليها في المستقبل عاطفية جدا على عكس مواليد برجها، أفكارها بتنصب حول الجانب العملي في الموضوع اللي بيشغلها، عنيدة في تصميمها على بلوغ الهدف، عندها خيال خصب بفيدها للاشتغال في المجالات الفنية، قادرة على التغلغل داخل نفسها لإدخال أي إصلاح مطلوب، عندها مواهب فنية وأدبية لكن تميل لفرض سيطرتها على أفراد العائلة. عند الولادة تواجد كوكب المريخ في بيت الصحة، وهذا بيمنحها الطاقة والنشاط لإنجاز العمل. هي تكره الأشخاص الذين يهملون في عملهم. الأعضاء الحساسة في جسمها الساقان والمعدة، ولا يوجد معوق لزواجها.
0: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم يا رضا، اخترت مغنية سكوتلندية اسمها إليزابيث فريزر.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، يعطيك العافية.
1: نوتة عربية.
0: إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهرا وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. الآن غدا مع طارق حمدان، يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-64-43-98-55. الآن غدا، كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: تمام 7 صباحا في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. إليك شيرين.
3: شكرا رضا. مقتل 8 أشخاص في الضفة وقطاع غزة بغارات إسرائيلية، ونعيم قاسم يؤكد رفض حزب الله لاتفاق الإطار مع تل أبيب. تعزيزات كبيرة للحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية. المرشد الإيراني لا للضرر بالتماسك الاجتماعي والحرس الثوري، نحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا، والرئيسة الانتقالية تصفه بالتاريخية. بوتين يبحث مع تشي ملف الغاز الأسبوع المقبل، ومسيرات روسية تستهدف كييف.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيلها. وفيها، مع تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، لأن الضفة الغربية المحتلة كانت إلى حد كبير بمنأى عن الغارات الجوية الإسرائيلية حتى يوم أمس، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدينة جنين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. هذا التطور الميداني تزامن مع تحذيرات الجيش الإسرائيلي لحكومة بنيامين نتنياهو من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر،
1: نوتة
0: إلى
1: نوتة
0: كل
1: عربية
0: العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك. وكمان هيك
2: يا عم اثنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: نوتة عربية
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو جمل يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني نمشي بخيالك عثر
3: نوتة عربية .com تستحق السماع.

0: هالسما نادي المضوية
1: نوتة أريبيا
0: تعديها ومثل النعاج بأرض برية سارحة والرب راعيها شوف القمر رفرف على

طول عاختك بالك شوي وشوي وبهيك نغمي لا تحاكيها إن رحت

هل حنت عغيري وجارت علي ومين مثلي مجد عطيها؟

وألحان حبي أعطيتها هدية وما قابلت بالمثل هاديها. خي برضاي عليك يا خي، ورقة فراق بلادك طويها وعالسفر السفر

0: خيب.
1: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
2: بنوتة عربية أغانينا هي
1: أهل الطيب حالي ما غزر دلالي
2: وكمان هي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
2: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
4: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السمع.

0: نوتة عربية، نوتة عربية.
1: فاتك يا قلبي من الغير انت.
0: نوتة عربية، نوتة عربية، نوتة عربية.

لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني

الله يرضى عليك يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. سلمى ما عنده عليك حنية، ومعودي عالرأس ليلي. بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني. الله يرضى عليك يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني.

0: يا ابني عدرب الخير عم بهديك، يا ابني عدرب الخير عم بهديك، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني، الله يرضى عليك يا ابني يا ابني.
1: نوتة، نوتة عربية.

0: جبلنا جبلنا بدمنا تراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا تراب الأرز أغلى من الدهايا
1: نوتة عربية

يا قلبي يا قلبي كل ما شفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لا بكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شيء من تراب المش عليها الحبايب.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
2: تيقتل هدرة اللي قلو
0: وكمان هي
3: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: نوتة عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وبعد الشوق بعيونك الصلاة، ومهما الحلا يتألم بيبقى حلا يابا. وأرض الدهب لو قد ما تخسر ده

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فيها شو
1: نوتة أريبيا، نوتة أريبيا.
0: الله يجازيها. والبنت تقول لميها يما بدي 50 10 لحواش العين ب10 لحواش.
2: نوتة نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.
1: نوتة أريبيا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند
0: نوتة نوتة عربية
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتا، نوتا عربية. نوتا، نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك
5: دمي عبعدك نشف عم بعترف انه تعب قلبي انه وقت منختلف عم بكتشف شو غيبتك صابي
6: notaarabia.com تستحق السماع

0: نوتة أريبيا. نوتة أريبيا
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة أريبيا، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هي.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هي.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هي.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهي.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنشمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلة خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: قالت لكن اوعى تغار

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

0: تعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: أنا حبيت ولا إيه؟ أنا حنيت ولا إيه؟ أنا حبيت ولا إيه؟
1: نوتة عربية.

0: نوتا أريبيا.
1: نوتا عربية. مبروك الإذاعة ريان.
2: نوتا أريبيا.com تستحق السماع.

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا، بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: clap. Boom de clap de clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطي فينا

تحسبني شي عابر قمت وانا حسبتك من هلي ادعى الله يفتر الوقت او توقع بواحد مو وفي ما يضحك شفتك علي وانا عليك اش قد متين

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Nota Arabia.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

المحنة وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال، لكن لابد مع

بنوتة عربية أغانينا وكمان هي وكمان هي

0: وكمان هي
1: قلت من نمشي بخيالك عطر
2: nota arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مرة لما صير كبير
1: شو بدك تعمل؟ قلي
0: رح حبك أكتر بكتير
1: صلي تنكبر.

0: نوت عربية، نوت عربية، ولتبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتا عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: notaarabia.com تستحق السماع

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية.
1: نوتة عربية. مبروك الإذاعة. نورهان.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.